0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: هذه محمد بن عبد الله وشيخ وبن غير محمد إنك سلام.

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بتوحيده وأكرم الوالدين وجعل رضاهما من أسباب رضوانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

فلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا مسلم. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا علي جلال باقي إلهنا ربنا أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله نديم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله.

Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wa bi kulli hali wa ni'mati ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa alhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adzim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tadi' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واضع عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا وفل أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وتجاوز عن سيئاتنا وانصر سلطاننا وأهلنا وأولادنا وديارنا وسبب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sağ olun.